0: الكل لأن الترمي حد يجيبه في الانتهائية وفي الانتخاب في الشباب في جزء كده أنا كواقع شاكر وبروح أدرائي في البرامتي خبروك المحطة الجلسية هكذا ما تبعيش اللي يجري أظن أن الذهب الإرخي صحيح
1: ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله لطيفة thank you so much تاسو مو سره دومره خولي خبري وکړي چې تاسو ما استعمال کړی دا از نا کاسمیټک پاکستان پروډکټ ما ته ریزلت ملاو شو که کوم یو خور ته ریزلت ملاو نه شو نو غدي ویراش پروگرام کې شکایت وکي او کدا هم نوې نوې پیسې زمانه واخلې نو بالکل thank you so much لګي بچ تاسو سره لمو سره خپل आवाज شریک کو
0: خلک

ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم